0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه narrates that he heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saying, there is no place in Islam for a person who does not say his salah, and there is no salah without wudu. Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu anhu also heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saying, there is no Islam in a person when there is no salah by him. The position of salah in Islam is as the position of the head in a body.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: This Fajr Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. Whoever builds a masjid for the pleasure of Allah, Allah builds for him a house in paradise. Sponsor a masjid in Africa from 215,000 rands as a means of sadaqah jariyah for you or your loved ones.

الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام، وفرض على المستطيع منهم حج البيت الحرام، ورتب على ذلك جزيل الفضل والإنعام، ووعد من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق بأن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقياً من الآثام، وذلك هو الحج المبرور الذي لم يجعل الله له جزاءً إلا الجنة دار السلام. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وحج وزكى وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، فإنكم في قبضته وتحت قهره وخاضعون لإرادته، لا مفر منه ولا ملجأ إلا إليه. اصدقوا مع الله في الأقوال والأفعال، وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما السعادة والعزة والنجاة. واعلموا أن الله يعلم سرائركم كما يعلم ظواهركم، لا تخفى عليه منكم خافية. عباد الله، قد من الله على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، فهداها لمعالم الحق، وأنار لها سبيل الرشد، ويسر لها طرق الخير وأسباب السعادة، وفتح لهم أبواب الأمل والرجاء. فما يمر موسم من مواسم الخير إلا ويتبعه آخر، وفي هذه الأيام تتحرك مشاعر المسلم شوقا واشتياقا إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والحج والزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. فأسأل الله التيسير في السفر والراحة في الإقامة، وأسأل الله لنا ولهم حجا مبرورا وعملا صالحا مقبولا وسعيا محمودا. أمة الإسلام، من رحمة الله عز وجل بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أن جعل الحج واجبا في العمر مرة واحدة على المسلم المكلف إذا استطاع إليه سبيلا، ويجب على من أراد الحج أن يجرد قصده ونيته لله تعالى، وأن يجعل عمله مطابقًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يختار النفقة من كسب حلال ويتوسع في نفقته، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فذلك أعظم لأجره. روى الحاكم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. رواه الحاكم والدارقطني. وأخصك أيها الحاج أن تخلص العمل لله عز وجل، ولا تعلق قلبك إلا به سبحانه وتعالى، ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى، ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى، ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى، فهو قاضي الحاجات، وهو مجيب الدعوات، وهو القادر على كل شيء،
ومن سواه محتاج إليه. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا حرمات الله، والتزموا الآداب عند بيته وفي بلده الأمين وفي بلد رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحرصوا على نقاء الحج وإخلاص العمل لله عز وجل، وحسن السلوك وطيب الكلام وإصابة السنة، تنالوا الأجر والثواب. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، وعملا صالحا مقبولا، وتوبة نصوحا، وحجا مبرورا، ومغفرة لذنوبنا، وسترا لعيوبنا، وهدى لقلوبنا، ونورا لبصائرنا، ورحمة منك ورضوانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام أما بعد فاتقوا الله حجاج بيت الله الحرام واعلموا أن للحج والعمرة أركانًا وواجبات وسننًا وآدابًا فإذا أحرم المسلم فقد ألزم نفسه بأعمال لا بد أن يتمها وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا عني مناسككم رواه أبو داود وقد استخلف الله عز وجل في بقاعه الطاهرة المطهرة من فيه الكفاية وعنده القدرة على خدمة الحرمين وحماية المقدسات والوافدين إليها فقد جعلت حكومة المملكة العربية السعودية أعزها الله في الحرمين الشريفين وفي كل ميقات من مواقيت الإحرام علماء يرشدون الناس ويعلمونهم أعمال نسكهم ويوجهونهم إلى الطريق الصحيح قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأضف إلى ذلك تسخير الأنظمة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن فاحرص أخي الحاج وأختي الحاجة أن تكون عمرتكم وحجكم مبرورا وسعيكم مشكورا قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه الطبراني وقال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري فهذه فرصتكم حجاج بيت الله الحرام في هذه البقاع المقدسة في مهابط الوحي ومواقع التنزيل أم تريقوا دموع الندم على أدران المعاصي تغسلها وأن تستغفروا ربكم من الخطايا يغفرها وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحا يقبلها عباد الله أكثروا من الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم أداء مناسكهم آمنين اللهم ادفع عنا وعن المسلمين من البلاء والسوء والأسقام والكرب والفتن والمحن ما لا يدفعه أحد غيرك اللهم ادفع عنا وعن المسلمين من البلاء والسوء والأسقام والكرب والفتن والمحن ما لا يدفعه أحد غيرك واصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نصره الله اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة وأعز به دينك وأعلي به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد واجزهم خيرا عن الإسلام والمسلمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وولاتها وجنودها وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تعاقبنا بسيئات أعمالنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واكفنا كل أمر يهمنا، وكلنا مؤيدا وناصرا. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: فاستووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى

يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. سيدنا معاوية رضي الله عنه narrated that Allah's messenger صلى الله عليه وسلم say: the muezzins will have the longest neck of all people on the day of resurrection. Sahih Muslim.
2: This Dawr Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. The beloved Prophet, peace be upon him, said, if you want to soften your heart, then feed the poor and pat the head of the orphan. Sponsor an orphan or needy child for 15,000 Rand per year with AMA and fulfill this beautiful sunnah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من المؤمنين وألف بين قلوبنا بنعمة الإسلام والإيمان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن وحدة الأمة من أعظم أسباب قوتها ونجاحها وفلاحها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فهذه الآية العظيمة تدل على أن الاعتصام بحبل الله والاجتماع على الحق هو طريق الفلاح وأن التفرق واختلاف سبب للضعف والهلاك ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم عباد الله لقد كان المسلمون الأوائل مثالا عظيما في الوحدة والتآلف فاجتمعوا على الحق وتعاونوا على البر والتقوى ففتح الله لهم البلاد وعزهم بعد ذل وقواهم بعد ضعف وما ذاك إلا لأنهم جعلوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مرجعهم فوحدوا صفوفهم وطهروا قلوبهم من الأحقاد والتنازع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إن من المؤسف في زماننا هذا أن نرى التفرق والاختلاف بين المسلمين وكل يريد أن يكون قائدا ونساق بأنفسنا وأهوائنا فانتشرت الأنانية وضعفت وحدة الأمة الاختلاف والمناقشة أمر طبيعي كما نرى في حياة الصحابة رضي الله عنهم لكن تشاجروا إخوانا ونحن نحب أعداء إن الأمة لا تصلح حتى نتبع حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في الطاعة والإنقياد لله سبحانه وتعالى لقد وضعوا أهواءهم جانبا وقدموا مصلحة الإسلام على أنفسهم فكانوا سببا في عز هذه الأمة ونصرها عباد الله نحن بحاجة إلى أن نصلح قلوبنا وأن نترك الكبر وحب الظهور وحب الدنيا وحب الشهرة وأن نتعلم كيف نكون جنودا للحق نتبع ولا نبتدع ونجتمع ولا نتفرق فإذا صلحت القلوب واجتمعت الكلمة وعظم الإخلاص عاد لأمة مجدها وقوتها بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم أصلح أحوال المسلمين ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على أعدائهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والناس أجمعين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم.
1: إن شرائع الإسلام قد كثرت، فباب نتمسك به جامع.
2: الله هو سبحانه، فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على هذا الذكر.
3: سيدنا محمدا عبد الله.
4: Live transmissions from Mecca Mukarrama, Medina Munawwara, and from local masajid in your area. Be sure to catch the live Jummah broadcast every Friday morning after 11, with repeats on Saturdays.
5: Radio Islam International, the world

يا ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب، باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة. ألف أرنب

0: علينا.
1: الله.
2: السلام عليكم.
3: إن شرائع الإسلام قد كثرت فباب نتمسك به جامع.
4: الله هو سبحانه، فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على هذا الذكر.
5: سيدنا محمدا عبد الله.
6: Live transmissions from Mecca Mukarramah, Medina Munawwara, and from local masajid in your area. Be sure to catch the live Jummah broadcast every Friday morning after 11, with repeats on Saturdays. Radio Islam International, the world is our community.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر الله

الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام وفرض على المستطيع منهم حج البيت الحرام ورتب على ذلك جزيل الفضل والإنعام ووعد من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق بأن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الآثام وذلك هو الحج المبرور الذي لم يجعل الله له جزاء إلا الجنة دار السلام أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وحج وزكى وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن فإنكم في قبضته وتحت قهره وخاضعون لإرادته لا مفر منه ولا ملجأ إلا إليه اصدقوا مع الله في الأقوال والأفعال وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففيهما السعادة والعزة والنجاة واعلموا أن الله يعلم سرائركم كما يعلم ظواهركم لا تخفى عليه منكم خافية عباد الله قد من الله على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما فهداها لمعالم الحق وأنار لها سبيل الرشد ويسر لها طرق الخير وأسباب السعادة وفتح لهم أبواب الأمل والرجاء فما يمر موسم من مواسم الخير إلا ويتبعه آخر وفي هذه الأيام تتحرك مشاعر المسلم شوقا واشتياقا إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والحج والزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما فأسأل الله التيسير في السفر والراحة في الإقامة وأسأل الله لنا ولهم حجا مبرورا وعملا صالحا مقبولا وسعيا محمودا أمة الإسلام من رحمة الله عز وجل بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أن جعل الحج واجبا في العمر مرة واحدة على المسلم المكلف إذا استطاع إليه سبيلا ويجب على من أراد الحج أن يجرد قصده ونيته لله تعالى وأن يجعل عمله مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يختار النفقة من كسب حلال ويتوسع في نفقته فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فذلك أعظم لأجره روى الحاكم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك رواه الحاكم والدارقطني وأخصك أيها الحاج أن تخلص العمل لله عز وجل ولا تعلق قلبك إلا به سبحانه وتعالى ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى فهو قاضي الحاجات وهو مجيب الدعوات وهو القادر على كل شيء
ومن سواه محتاج إليه. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا حرمات الله، والتزموا الآداب عند بيته وفي بلده الأمين وفي بلد رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحرصوا على نقاء الحج وإخلاص العمل لله عز وجل وحسن السلوك وطيب الكلام وإصابة السنة، تنالوا الأجر والثواب. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا وحجا مبرورا ومغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا وهدى لقلوبنا ونورا لبصائرنا ورحمة منك ورضوانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام أما بعد فاتقوا الله حجاج بيت الله الحرام واعلموا أن للحج والعمرة أركانًا وواجبات وسننًا وآدابًا فإذا أحرم المسلم فقد ألزم نفسه بأعمال لا بد أن يتمها وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا عني مناسككم رواه أبو داود وقد استخلف الله عز وجل في بقاعه الطاهرة المطهرة من فيه الكفاية وعنده القدرة على خدمة الحرمين وحماية المقدسات والوافدين إليها فقد جعلت حكومة المملكة العربية السعودية أعزها الله في الحرمين الشريفين وفي كل ميقات من مواقيت الإحرام علماء يرشدون الناس ويعلمونهم أعمال نسكهم ويوجهونهم إلى الطريق الصحيح قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأضف إلى ذلك تسخير الأنظمة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن فاحرص أخي الحاج وأختي الحاجة أن تكون عمرتكم وحجكم مبرورا وسعيكم مشكورا قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه الطبراني وقال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري فهذه فرصتكم حجاج بيت الله الحرام في هذه البقاع المقدسة في مهابط الوحي ومواقع التنزيل أن تريقوا دموع الندم على أدران المعاصي تغسلها وأن تستغفروا ربكم من الخطايا يغفرها وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحا يقبلها عباد الله أكثروا من الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم أداء مناسكهم آمنين اللهم ادفع عنا وعن المسلمين من البلاء والسوء والأسقام والكرب والفتن والمحن ما لا يدفعه أحد غيرك اللهم ادفع عنا وعن المسلمين من البلاء والسوء والأسقام والكرب والفتن والمحن ما لا يدفعه أحد غيرك واصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نصره الله اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة وأعز به دينك وأعلي به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد واجزهم خيرا عن الإسلام والمسلمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وولاتها وجنودها وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تعاقبنا بسيئات أعمالنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واكفنا كل أمر يهمنا، وكلنا مؤيدا وناصرا. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر
1: الله
0: الحمد لله.

ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى.

0: الأخوة الكرام، السلام عليكم.
1: إن شرائع الإسلام قد كثرت فباب نتمسك به جامع.
2: الله هو سبحانه، فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على هذا الذكر.
3: سيدنا محمدا عبد الله.
4: Live transmissions from Mecca Mukarramah, Medina Munawwara, and from local masajid in your area. Be sure to catch the live Jummah broadcast every Friday morning after 11, with repeats on Saturdays. Radio Islam International. The

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من المؤمنين وألف بين قلوبنا بنعمة الإسلام والإيمان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن وحدة الأمة من أعظم أسباب قوتها ونجاحها وفلاحها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فهذه الآية العظيمة تدل على أن الاعتصام بحبل الله والاجتماع على الحق هو طريق الفلاح وأن التفرق واختلاف سبب للضعف والهلاك ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم عباد الله لقد كان المسلمون الأوائل مثالا عظيما في الوحدة والتآلف فاجتمعوا على الحق وتعاونوا على البر والتقوى ففتح الله لهم البلاد وعزهم بعد ذل وقواهم بعد ضعف وما ذاك إلا لأنهم جعلوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مرجعهم فوحدوا صفوفهم وطهروا قلوبهم من الأحقاد والتنازع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إن من المؤسف في زماننا هذا أن نرى التفرق والاختلاف بين المسلمين وكل يريد أن يكون قائدا ونساق بأنفسنا وأهوائنا فانتشرت الأنانية وضعفت وحدة الأمة الاختلاف والمناقشة أمر فانتشرت الأنانية وضع

حاجة إلى أن نصلح قلوبنا وأن نترك الكبر وحب الظهور وحب الدنيا وحب الشهرة وأن نتعلم كيف نكون جنودا للحق نتبع ولا نبتدع ونجتمع ولا نتفرق فإذا صلحت القلوب واجتمعت الكلمة وعظم الإخلاص عاد لأمة مجدها وقوتها بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم أصلح أحوال المسلمين ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على أعدائهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والناس أجمعين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: مشاهدينا الكرام السلام عليكم.
1: إن شرائع الإسلام قد كثرت فباب نتمسك به جامع.
2: إلا هو سبحانه فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على هذا الذكر.
3: سيدنا محمدا عبد الله.
4: Live transmissions from Mecca Mukarrama, Medina Munawwara, and from local masajid in your area. Be sure to catch the live Jummah broadcast every Friday morning after 11, with repeats on Saturdays. Radio Islam International, the world.